بسم الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتم أم الكتاب الفاتحة.